أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 18 من مايو أيار عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، ترامب يحث إيران على تقديم تنازلات قائلا الوقت ينفد. الشرطة اليابانية تلقي قبض على زوجين في قضية سطو وقتل. توقعات بمحادثات صعبة بشأن الوثيقة النهائية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أنذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأن الوقت ينفد، وحثها على تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد: بالنسبة لإيران الوقت ينفد، وعليهم أن يتحركوا بسرعة، وإلا فلن يبقى منهم شيء. ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عن ترامب قوله في أثناء مكالمة هاتفية: نريد إبرام صفقة، إنهم ليسوا في المكان الذي نريده، سيتعين عليهم الوصول إلى هناك وإلا سيتعرضون لضربة قوية. ونقل موقع أكسيوس أيضا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا مع كبار مسؤولي الأمن القومي في غرفة العمليات يوم الثلاثاء لمناقشة الخيارات العسكرية. وأفادت وكالة أنباء فارس المقربة من السلطات الإيرانية يوم الأحد بأن الجانب الأمريكي قدم 5 شروط ردا على أحدث مقترحات قدمتها إيران. وذكرت الوكالة أن إيران طالبت بإنهاء الحرب على جميع الجبهات ولا سيما لبنان، ورفع العقوبات المفروضة عليها، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحرب، والاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز. وأفادت وسائل إعلام بأن واشنطن أعلنت عن 5 شروط، وهي عدم دفع أي تعويضات، وعدم الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ونقل 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب من إيران إلى الولايات المتحدة، والسماح لمجموعة واحدة فقط من المنشآت النووية الإيرانية بالبقاء نشطة، ووقف الحرب. ألقت الشرطة اليابانية القبض على زوجين في العشرينات من عمرهما للاشتباه بضلوعهما في هجوم مميت استهدف عائلة في محافظة شمال طوكيو، وبذلك يرتفع عدد من ألقي القبض عليهم إلى 6. ويعتقد المحققون أن شخصا آخر على الأقل قدم تعليمات للمشتبه بهم. واقتحم عدد من الأشخاص منزلا في بلدة كامينوكاوا بمحافظة توتشيغي يوم الخميس، ما أسفر عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 69 عاما طعنا بالسكين، وأصيب ابناها البالغان بجروح بعد عودتهما إلى المنزل من العمل في مزرعة. وألقت الشرطة القبض على تاكيماي ميو البالغة من العمر 25 عاما للاشتباه في ارتكابها جريمة سطو وقتل يوم الأحد، وهي من محافظة كاناغاوا بالقرب من طوكيو. وألقي القبض على المشتبه بها في فندق بمدينة يوكوهاما، وكانت في غرفة مع ابنتها البالغة من العمر 7 أشهر. وألقي القبض على زوجها في مطار هانيدا بطوكيو في وقت سابق من اليوم، وكان تاكيماي كايتو البالغ من العمر 28 عاما على وشك السفر إلى الخارج. وتعتقد الشرطة أن عصابة إجرامية مجهولة الهوية متنقلة ضالعة في القضية، وتطلق السلطات على هذه العصابات اسم توكوريو، وتستخدم هذه المنظمات وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد المهاجمين. وألقي القبض على 4 طلاب في المرحلة الثانوية يبلغون من العمر 16 عاما من محافظة كاناغاوا للاشتباه في ارتكابهم جريمة سرقة وقتل، ويعتقد أنهم الجناة. وتقول الشرطة إن 2 من الصبيان يدرسان في المدرسة ذاتها وفي نفس الصف الدراسي.
ويعتقد المسؤولون أن الزوجين اللذين اعتقلا يوم الأحد هما من أعطيا الطلاب الأوامر.

من المتوقع أن تواجه المفاوضات بشأن الوثيقة الختامية في اجتماع دولي لنزع السلاح النووي طريقا وعرا مع دخول الاجتماع أسبوعه الرابع والأخير. وكان مؤتمر الأطراف لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية قد افتتح في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 27 من أبريل نيسان. وتعرف المعاهدة باسم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ويعمل المشاركون على صياغة وثيقة نهائية بناء على مسودة تم تقديمها يوم الأربعاء. وخلال المناقشات أعربت الدول غير النووية عن استيائها من عدم انخراط الدول النووية في محادثات نزع السلاح المنصوص عليها في المعاهدة. ويرجع الاستياء جزئيا إلى انتهاء معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية أو معاهدة نيو ستارت في شهر فبراير شباط. وكانت هذه الاتفاقية هي الوحيدة المتبقية لنزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وروسيا. وجاء في مسودة أولية للوثيقة النهائية أن المؤتمر يشير إلى المخاوف البالغة التي أعرب عنها إزاء الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، لكن مسودة يوم الأربعاء حذفت هذه الكلمات مما أثار رد فعل غاضبا من إيران. ومن القضايا الخلافية الأخرى اللغة المستخدمة لضمان سلامة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا وسط الغزو الروسي. وتعد الصياغة المتعلقة بإسرائيل وكوريا الشمالية مثيرة للجدل أيضا، فإسرائيل ليست طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بينما أعلنت كوريا الشمالية من جانب واحد انسحابها من المعاهدة عام 2003. والسؤال الآن هو ما إذا كان المندوبون سيتمكنون من اعتماد وثيقة بالإجماع في اليوم الأخير يوم الجمعة. دعا الرئيس التايواني لاي تشينغ تي إلى استمرار مبيعات الأسلحة الأمريكية، ويأتي هذا في عقاب تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن واشنطن قد تستخدمها كورقة ضغط تفاوضية فعالة في تعاملها مع بكين. وأشار لاي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد إلى أن الصين تصاعد ضغوطها العسكرية قرب تايوان، واصفا إياها بأنها السبب الجذري لعدم الاستقرار الإقليمي وتغيير الوضع الراهن. وأكد لاي أن شعب تايوان يسعى للدفاع عن الوضع الراهن، وأن ما يسمى بقضية استقلال تايوان غير موجودة. وقال إن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان والتعاون الأمني بين الجانبين عنصران أساسيان في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين. وقد أدلى ترامب بتصريح ورقة التفاوض في مقابلة مع قناة فوكس نيوز بثت يوم الجمعة بعد اختتام زيارته للصين، وكان قد التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين خلال الزيارة. قدمنا لحضراتكم مستمعينا الأعزاء نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 12
0: ونتعلم كيفية ذكر انطباعنا أو شرح الأشياء.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا بطوكيو مع المصورة الصينية ميا، وقد توجهتا إلى مكان في المعبد لتوزيع أوماموري.
0: أوماموري كما قلنا هو التميمة أو الطلسم الذي يقال إنه يحمي صاحبه

0: إليكم المعاني.
1: تان تلتقط طلسما مزودا بجرس صغير وتقول:
0: هذا طلسم لطيف، أليس كذلك؟
1: ميا توافقها الرأي قائلة:
0: حقا إنه لطيف.
1: طلسم آخر شد انتباه تام:
0: هذا أيضا جيد.
1: وإحدى موظفي المعبد تشرح لها:
0: ذاك طلسم إمسبي، ثمنه 800 ين.
1: ولكن تام لم تفهم الكلمة التي قالتها فتوضح لها ميا قائلة:
0: إمسبي طلسم لكي يكون لك صديق ترتبطين به.
1: فتطلب تام من الموظفة أن تعطيها إياه.
0: إذن أعطيني هذا.
1: اختارت أوماموري يجلب لها صديقا.
0: نعم، هناك أنواع عديدة من أوماموري، فمنها ما يجلب مكاسب تجارية، وما يحمي صاحبه من حوادث المرور، وما يحقق النجاح في الدراسة. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: إنه طلسم لطيف، أليس كذلك؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن انطباعاتكم. إليكم معاني الكلمات أولاً.
2: كاواي
0: هي صفة معناها لطيف ومحبب.
2: أوماموري
0: هو الطلسم أو التميمة كما تعرفون.
2: ديس
0: هي خاتمة مهذبة للجملة المثبتة. والمقطع الأخير
2: ني
0: يضاف بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي. أهم نقطة في هذا الدرس هي كيفية استخدام الصفات. الصفات التي تنتهي بالمقطع إي كما في الصفة
2: كاواي
0: تسمى صفات إي. صفات إي يمكن إضافتها كما هي قبل الأسماء الموصوفة كما في العبارة
2: كاواي أوماموري
0: طلسم لطيف.
1: ولكن ميا لم تستخدم الاسم الموصوف، قالت فقط هونتو كاواي، أي حقا لطيف.
0: نعم، صفات إي يمكن استخدامها كما هي بدون الموصوف كما في
2: كاواي،
0: ويمكن أيضا أن نضيف بعدها
2: ديسني
0: ونقول
2: كاواي ديسني،
0: وعندئذ يكون الأسلوب مهذبا أكثر. بالمناسبة قالت تام في الحوار
2: كوريموي ديسني،
0: أي هذا أيضا جيد. وإي هنا هي أيضا صفة من صفات إي.
1: والآن استمعوا ورددوا
2: كاواي كاواي ديسني كاواي أوماموري ديسني.
0: تعالوا نستمع إلى نموذج آخر لحوار يدور بين شخصين في محل للهدايا.
3: ميته كونو تي شات
4: اوموشيروي ديس ني.
0: إليكم المعاني.
3: ميته كونو تي شات،
1: انظر إلى هذا التيشيرت.
2: ميته
0: هي صيغة ت من الفعل
2: ميرو،
0: أي ينظر أو يرى، وتستخدم كأسلوب طلب دارج.
2: كونو
0: يعني هذا،
2: تي شات
0: هو قميص التيشيرت.
4: اوموشيروي ديس ني،
1: إنه مثير للاهتمام.
0: هنا أيضا استخدمت للذكر الانطباع صفة من صفات إي التي شرحناها للتو.
2: أوموشيروي
0: هي صفة معناها شيق أو مثير للاهتمام، وأضيف في آخر الجملة المقطع ن بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي.
1: استمعوا ورددوا
2: أوموشيروي أوموشيروي ديس ني.
0: والآن جاء دوركم لذكر الانطباعات. ذهبتم إلى مخبز مشهور بخبزه اللذيذ، واندهشتم من أن الخبز الذي رأيتموه في المحل أكبر بكثير مما تصورتموه، وتريدون أن تقولوا إنه كبير، أليس كذلك؟ الصفة كبير هي
2: أوكي أوكي.
0: كيف تكون الجملة؟
3: أوكي ですね. 大きいですね

0: مثال آخر، رأيتم محفظة جميلة في محل للهدايا، ولكنكم مندهشون من أن ثمنها غال جدا. قولوا غالية، أليس كذلك؟ غالي الثمن يعني
1: تاكاي. تاكاي.
2: تاكاي ですね. تاكاي ですね.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وعبارة اليوم هي
3: これをください.
0: هذه الجملة
1: これをください.
0: تعني أعطني هذا.
1: ください.
0: يعني أعطني. يمكنكم استخدام هذه العبارة
1: これをください.
0: مع الإشارة إلى السلعة وقت التسوق أو إلى قائمة الطعام في المطعم. تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
3: これ、かわいいお守りですね。
2: 本当、かわいい。
3: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
2: 縁結び、恋人ができるお守り。
3: じゃあ、これをください。
5: トラベルガイド.
0: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحية. حوار اليوم يدور في معبد سنسوجي، واليوم في هذه الفقرة نتحدث عن المعابد البوذية والشنتوية في اليابان. توجد في شتى أنحاء اليابان، سواء كنا في مدن كبيرة أو قرى جبلية نائية، الكثير من المعابد البوذية والشنتوية. المعابد الشنتوية مكرسة للآلهة اليابانية القديمة، وهناك أيضاً معابد مكرسة للعقيدة البوذية التي جاءت إلى اليابان من القارة الآسيوية قبل نحو 1500 سنة. أشهر معابد طوكيو هي معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا ومعبد ميجي جينجو الشنتوي. معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا ومعبد ميجي جينجو الشنتوي. ومن بين المعابد الشهيرة أيضاً معبد تودايجي البوذي في نارا الذي يشتهر بتمثال بوذا العظيم، ومعبد إيزومو تايشا الشنتوي بمحافظة شيمانه المعروفة كأرض الأساطير. وبما أن المعابد الشهيرة عادة ما تزدحم بالزوار، نقترح أن تذهبوا في الصباح الباكر بعد فتح أبوابها مباشرة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
6: في الحلقة القادمة شيء ما سيطلق مستشعر هاروسان، ترى ما هو؟ كونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 18 من مايو أيار عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، ترامب يحث إيران على تقديم تنازلات قائلا الوقت ينفد. الشرطة اليابانية تلقي قبض على زوجين في قضية سطو وقتل. توقعات بمحادثات صعبة بشأن الوثيقة النهائية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أنذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأن الوقت ينفد، وحثها على تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد: بالنسبة لإيران الوقت ينفد، وعليهم أن يتحركوا بسرعة، وإلا فلن يبقى منهم شيء. ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عن ترامب قوله في أثناء مكالمة هاتفية: نريد إبرام صفقة، إنهم ليسوا في المكان الذي نريده، سيتعين عليهم الوصول إلى هناك وإلا سيتعرضون لضربة قوية. ونقل موقع أكسيوس أيضا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا مع كبار مسؤولي الأمن القومي في غرفة العمليات يوم الثلاثاء لمناقشة الخيارات العسكرية. وأفادت وكالة أنباء فارس المقربة من السلطات الإيرانية يوم الأحد بأن الجانب الأمريكي قدم 5 شروط ردا على أحدث مقترحات قدمتها إيران. وذكرت الوكالة أن إيران طالبت بإنهاء الحرب على جميع الجبهات ولا سيما لبنان، ورفع العقوبات المفروضة عليها، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحرب، والاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز. وأفادت وسائل إعلام بأن واشنطن أعلنت عن 5 شروط، وهي عدم دفع أي تعويضات، وعدم الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ونقل 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب من إيران إلى الولايات المتحدة، والسماح لمجموعة واحدة فقط من المنشآت النووية الإيرانية بالبقاء نشطة، ووقف الحرب. ألقت الشرطة اليابانية القبض على زوجين في العشرينات من عمرهما للاشتباه بضلوعهما في هجوم مميت استهدف عائلة في محافظة شمال طوكيو، وبذلك يرتفع عدد من ألقي القبض عليهم إلى 6. ويعتقد المحققون أن شخصا آخر على الأقل قدم تعليمات للمشتبه بهم. واقتحم عدد من الأشخاص منزلا في بلدة كامينوكاوا بمحافظة توتشيغي يوم الخميس، ما أسفر عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 69 عاما طعنا بالسكين، وأصيب ابناها البالغان بجروح بعد عودتهما إلى المنزل من العمل في مزرعة. وألقت الشرطة القبض على تاكيماي ميو البالغة من العمر 25 عاما للاشتباه في ارتكابها جريمة سطو وقتل يوم الأحد، وهي من محافظة كاناغاوا بالقرب من طوكيو. وألقي القبض على المشتبه بها في فندق بمدينة يوكوهاما، وكانت في غرفة مع ابنتها البالغة من العمر 7 أشهر. وألقي القبض على زوجها في مطار هانيدا بطوكيو في وقت سابق من اليوم، وكان تاكيماي كايتو البالغ من العمر 28 عاما على وشك السفر إلى الخارج. وتعتقد الشرطة أن عصابة إجرامية مجهولة الهوية متنقلة ضالعة في القضية، وتطلق السلطات على هذه العصابات اسم توكوريو، وتستخدم هذه المنظمات وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد المهاجمين. وألقي القبض على 4 طلاب في المرحلة الثانوية يبلغون من العمر 16 عاما من محافظة كاناغاوا للاشتباه في ارتكابهم جريمة سرقة وقتل، ويعتقد أنهم الجنات. وتقول الشرطة إن 2 من الصبيان يدرسان في المدرسة ذاتها وفي نفس الصف الدراسي.
ويعتقد المسؤولون أن الزوجين اللذين اعتقلا يوم الأحد هما من أعطيا الطلاب الأوامر.

من المتوقع أن تواجه المفاوضات بشأن الوثيقة الختامية في اجتماع دولي لنزع السلاح النووي طريقاً وعراً مع دخول الاجتماع أسبوعه الرابع والأخير. وكان مؤتمر الأطراف لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية قد افتتح في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 27 من أبريل نيسان، وتعرف المعاهدة باسم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ويعمل المشاركون على صياغة وثيقة نهائية بناء على مسودة تم تقديمها يوم الأربعاء. وخلال المناقشات أعربت الدول غير النووية عن استيائها من عدم انخراط الدول النووية في محادثات نزع السلاح المنصوص عليها في المعاهدة. ويرجع الاستياء جزئيا إلى انتهاء معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية أو معاهدة نيو ستارت في شهر فبراير شباط. وكانت هذه الاتفاقية هي الوحيدة المتبقية لنزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وروسيا. وجاء في مسودة أولية للوثيقة النهائية أن المؤتمر يشير إلى المخاوف البالغة التي أعرب عنها إزاء الهجمات على

المنشآت النووية الإيرانية، لكن مسودة يوم الأربعاء حذفت هذه الكلمات، مما أثار رد فعل غاضبا من إيران. ومن القضايا الخلافية الأخرى اللغة المستخدمة لضمان سلامة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا وسط الغزو الروسي. وتعد الصياغة المتعلقة بإسرائيل وكوريا الشمالية مثيرة للجدل أيضا، فإسرائيل ليست طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بينما أعلنت كوريا الشمالية من جانب واحد انسحابها من المعاهدة عام 2003. والسؤال الآن هو ما إذا كان المندوبون سيتمكنون من اعتماد وثيقة بالإجماع في اليوم الأخير يوم الجمعة؟ دعا الرئيس التايواني لاي تشينغ تي إلى استمرار مبيعات الأسلحة الأمريكية، ويأتي هذا في عقاب تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن واشنطن قد تستخدمها كورقة ضغط تفاوضية فعالة في تعاملها مع بكين. وأشار لاي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد إلى أن الصين تصاعد ضغوطها العسكرية قرب تايوان، واصفا إياها بأنها السبب الجذري لعدم الاستقرار الإقليمي وتغيير الوضع الراهن. وأكد لاي أن شعب تايوان يسعى للدفاع عن الوضع الراهن، وأن ما يسمى بقضية استقلال تايوان غير موجودة. وقال إن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان والتعاون الأمني بين الجانبين عنصران أساسيان في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين. وقد أدلى ترامب بتصريح ورقة التفاوض في مقابلة مع قناة فوكس نيوز بثت يوم الجمعة بعد اختتام زيارته للصين، وكان قد التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين خلال الزيارة. قدمنا لحضراتكم مستمعينا الأعزاء نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 18 مايو أيار عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، ترامب يحث إيران على تقديم تنازلات قائلا الوقت ينفد. الشرطة اليابانية تلقي قبض على الزوجين في قضية سطو وقتل. توقعات بمحادثات صعبة بشأن الوثيقة النهائية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أنذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأن الوقت ينفد، وحثها على تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد: بالنسبة لإيران الوقت ينفد، وعليهم أن يتحركوا بسرعة، وإلا فلن يبقى منهم شيء. ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عن ترامب قوله في أثناء مكالمة هاتفية: نريد إبرام صفقة، إنهم ليسوا في المكان الذي نريده، سيتعين عليهم الوصول إلى هناك وإلا سيتعرضون لضربة قوية. ونقل موقع أكسيوس أيضا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا مع كبار مسؤول الأمن القومي في غرفة العمليات يوم الثلاثاء لمناقشة الخيارات العسكرية. وأفادت وكالة أنباء فارس المقربة من السلطات الإيرانية يوم الأحد بأن الجانب الأمريكي قدم 5 شروط ردا على أحدث مقترحات قدمتها إيران. وذكرت الوكالة أن إيران طالبت بإنهاء الحرب على جميع الجبهات ولا سيما لبنان، ورفع العقوبات المفروضة عليها، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحرب، والاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز. وأفادت وسائل إعلام بأن واشنطن أعلنت عن 5 شروط، وهي عدم دفع أي تعويضات، وعدم الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ونقل 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب من إيران إلى الولايات المتحدة، والسماح لمجموعة واحدة فقط من المنشآت النووية الإيرانية بالبقاء نشطة، ووقف الحرب. ألقت الشرطة اليابانية القبض على زوجين في العشرينات من عمرهما للاشتباه بضلوعهما في هجوم مميت استهدف عائلة في محافظة شمال طوكيو، وبذلك يرتفع عدد من ألقي القبض عليهم إلى 6. ويعتقد المحققون أن شخصا آخر على الأقل قدم تعليمات للمشتبه بهم. واقتحم عدد من الأشخاص منزلا في بلدة كامينوكاوا بمحافظة توتشيغي يوم الخميس، ما أسفر عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 69 عاما طعنا بالسكين، وأصيب ابناها البالغان بجروح بعد عودتهما إلى المنزل من العمل في مزرعة. وألقت الشرطة القبض على تاكيماي ميو البالغة من العمر 25 عاما للاشتباه في ارتكابها جريمة سطو وقتل يوم الأحد، وهي من محافظة كاناغاوا بالقرب من طوكيو. وألقي القبض على المشتبه بها في فندق بمدينة يوكوهاما، وكانت في غرفة مع ابنتها البالغة من العمر 7 أشهر. وألقي القبض على زوجها في مطار هانيدا بطوكيو في وقت سابق من اليوم، وكان تاكيماي كايتو البالغ من العمر 28 عاما على وشك السفر إلى الخارج. وتعتقد الشرطة أن عصابة إجرامية مجهولة الهوية متنقلة ضالعة في القضية، وتطلق السلطات على هذه العصابات اسم توكوريو، وتستخدم هذه المنظمات وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد المهاجمين. وألقي القبض على 4 طلاب في المرحلة الثانوية يبلغون من العمر 16 عاما من محافظة كاناغاوا للاشتباه في ارتكابهم جريمة سرقة وقتل، ويعتقد أنهم الجنات. وتقول الشرطة إن 2 من الصبيان يدرسان في المدرسة ذاتها وفي نفس الصف الدراسي.
ويعتقد المسؤولون أن الزوجين اللذين اعتقلا يوم الأحد هما من أعطيا الطلاب الأوامر.

من المتوقع أن تواجه المفاوضات بشأن الوثيقة الختامية في اجتماع دولي لنزع السلاح النووي طريقا وعرا مع دخول الاجتماع أسبوعه الرابع والأخير. وكان مؤتمر الأطراف لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية قد افتتح في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 27 من أبريل نيسان، وتعرف المعاهدة باسم معاهدة عدم انتشار

الولايات المتحدة وروسيا. وجاء في مسودة أولية للوثيقة النهائية أن المؤتمر يشير إلى المخاوف البالغة التي أعرب عنها إزاء الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، لكن مسودة يوم الأربعاء حذفت هذه الكلمات، مما أثار رد فعل غاضبا من إيران. ومن القضايا الخلافية الأخرى اللغة المستخدمة لضمان سلامة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا وسط الغزو الروسي. وتعد الصياغة المتعلقة بإسرائيل وكوريا الشمالية مثيرة للجدل أيضا، فإسرائيل ليست طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بينما أعلنت كوريا الشمالية من جانب واحد انسحابها من المعاهدة عام 2003. والسؤال الآن هو ما إذا كان المندوبون سيتمكنون من اعتماد وثيقة بالإجماع في اليوم الأخير يوم الجمعة. دعا الرئيس التايواني لاي تشينغ تي إلى استمرار مبيعات الأسلحة الأمريكية، ويأتي هذا في عقاب تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن واشنطن قد تستخدمها كورقة ضغط تفاوضية فعالة في تعاملها مع بكين. وأشار لاي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد إلى أن الصين تصاعد ضغوطها العسكرية قرب تايوان، واصفاً إياها بأنها السبب الجذري لعدم الاستقرار الإقليمي وتغيير الوضع الراهن. وأكد لاي أن شعب تايوان يسعى للدفاع عن الوضع الراهن، وأن ما يسمى بقضية استقلال تايوان غير موجودة. وقال إن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان والتعاون الأمني بين الجانبين عنصران أساسيان في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين. وقد أدلى ترامب بتصريح ورقة التفاوض في مقابلة مع قناة فوكس نيوز بثت يوم الجمعة بعد اختتام زيارته للصين، وكان قد التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين خلال الزيارة. قدمنا لحضراتكم مستمعينا الأعزاء نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 12
0: ونتعلم كيفية ذكر انطباعنا أو شرح الأشياء.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا بطوكيو مع المصورة الصينية ميا، وقد توجهتا إلى مكان في المعبد لتوزيع أوماموري.
0: أوماموري كما قلنا هو التميمة أو الطلسم الذي يقال إنه يحمي صاحبه من المصائب أو يجلب له الحظ السعيد. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 12.
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあこれをください。
0: إليكم المعاني.
1: تان تلتقط طلسما مزودا بجرس صغير وتقول
0: هذا طلسم لطيف أليس كذلك؟
1: ميا توافقها الرأي قائلة
0: حقا إنه لطيف.
1: طلسم آخر شد انتباه تام
0: هذا أيضا جيد.
1: وإحدى موظفي المعبد تشرح لها
0: ذاك طلسم إموسبي
4: 800 ين
0: ثمنه 800 ين
1: ولكن تام لم تفهم الكلمة التي قالتها فتوضح لها ميا قائلة
3: إموسبي كويبيتو غاديكيرو ماموري
0: إموسبي طلسم لكي يكون لك صديق ترتبطين به
1: فتطلب تام من الموظفة أن تعطيها إياه

0: これをください。
1: إذن أعطيني هذا.
2: اختارت أوماموري يجلب لها صديقاً.
1: نعم، هناك أنواع عديدة من أوماموري، فمنها ما يجلب مكاسب تجارية، وما يحمي صاحبه من حوادث المرور، وما يحقق النجاح في الدراسة. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي إنه طلسم لطيف، أليس كذلك؟
0: كاوايي أوماموري ですね.
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن انطباعاتكم. إليكم معاني الكلمات أولاً.
3: كاوايي
1: هي صفة معناها لطيف ومحبب.
3: أوماموري
1: هو الطلسم أو التميمة كما تعرفون.
3: ديس
1: هي خاتمة مهذبة للجملة المثبتة. والمقطع الأخير
3: ن
1: يضاف بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي. أهم نقطة في هذا الدرس هي كيفية استخدام الصفات. الصفات التي تنتهي بالمقطع إي كما في الصفة
3: كاواي
1: تسمى صفات إي. صفات إي يمكن إضافتها كما هي قبل الأسماء الموصوفة كما في العبارة
3: كاواي أوماموري
1: طلسم لطيف.
2: ولكن ميا لم تستخدم الاسم الموصوف، قالت فقط هونتو كاواي أي حقا لطيف.
1: نعم، صفات إي يمكن استخدامها كما هي بدون الموصوف كما في
3: كاواي،
1: ويمكن أيضا أن نضيف بعدها
3: ですね
1: ونقول
3: كاواي ですね،
1: وعندئذ يكون الأسلوب مهذبا أكثر. بالمناسبة قالت تام في الحوار
3: これもいいですね
1: أي هذا أيضا جيد، وإي هنا هي أيضا صفة من صفات إي.
2: والآن استمعوا ورددوا
3: كاواي كاواي ですね كاواي أوماموري ですね.
1: تعالوا نسمع إلى نموذج آخر لحوار يدور بين شخصين في محل للهدايا.
4: 見て、このTシャツ。面白いですね。
1: إليكم المعاني.
0: 見て、このTシャツ。
2: انظر إلى هذا التيشيرت.
3: 見て
1: هي صيغة ت من الفعل
3: 見る
1: أي ينظر أو يرى، وتستخدم كأسلوب طلب دارج.
3: كونو
1: يعني هذا،
3: تيشيرتس
1: هو قميص التيشيرت.
4: 面白いですね.
2: إنه مثير للاهتمام.
1: هنا أيضا استخدمت لذكر الانطباع صفة من صفات إي التي شرحناها للتو.
3: 面白い
1: هي صفة معناها شيق أو مثير للاهتمام، وأضيف في آخر الجملة المقطع ن بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي.
2: استمعوا ورددوا.
3: 面白い面白いですね.
1: والآن جاء دوركم لذكر الانطباعات. ذهبتم إلى مخبز مشهور بخبزه اللذيذ، واندهشتم من أن الخبز الذي رأيتموه في المحل أكبر بكثير مما تصورتموه، وتريدون أن تقولوا إنه كبير، أليس كذلك؟ الصفة كبير هي
3: أوكي. أوكي
1: كيف تكون الجملة؟
5: أوكي ですね. أوكي ですね.
1: مثال آخر، رأيتم محفظة جميلة في محل للهدايا، ولكنكم مندهشون من أن ثمنها غال جدا. قولوا غالية، أليس كذلك؟ غالي الثمن يعني
3: تاكاي. تاكاي
5: تاكاي ですね. تاكاي ですね.
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي، وعبارة اليوم هي
0: これをください.
1: هذه الجملة
3: これをください
1: تعني أعطني هذا،
3: ください
1: يعني أعطني. يمكنكم استخدام هذه العبارة
3: これをください
1: مع الإشارة إلى السلعة وقت التسوق أو إلى قائمة الطعام في المطعم. تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
0: これ、かわいいお守りですね。
6: 本当、かわいい。
0: これもいいですね。
7: それは縁結びのお守りです。800円になります。
6: 縁結び、恋人ができるお守り。
0: じゃあ、これをください。
3: ミーヤーのトラベルガイド。
2: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحية. حوار اليوم يدور في معبد سينسوجي، واليوم في هذه الفقرة نتحدث عن المعابد البوذية والشنتوية في اليابان.
1: توجد في شتى أنحاء اليابان، سواء كنا في مدن كبيرة أو قرى جبلية نائية، الكثير من المعابد البوذية والشنتوية. المعابد الشنتوية مكرسة للآلهة اليابانية القديمة، وهناك أيضاً معابد مكرسة للعقيدة البوذية التي جاءت إلى اليابان من القارة الآسيوية قبل نحو 1500 سنة.
2: أشهر معابد طوكيو هي معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا ومعبد ميجي جينجو الشنتوي.
1: معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا ومعبد ميجي جينجو الشنتوي. ومن بين المعابد الشهيرة أيضاً معبد تودايجي البوذي في نارا الذي يشتهر بتمثال بوذا العظيم، ومعبد إيزومو تايشا الشنتوي بمحافظة شيمانه المعروفة كأرض الأساطير. وبما أن المعابد الشهيرة عادة ما تزدحم بالزوار، نقترح أن تذهبوا في الصباح الباكر بعد فتح أبوابها مباشرة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة شيء ما سيطلق مستشعر هاروسان، ترى ما هو؟ كونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 18 من مايو أيار عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، ترامب يحث إيران على تقديم تنازلات قائلا الوقت ينفد. الشرطة اليابانية تلقي قبض على زوجين في قضية سطو وقتل. توقعات بمحادثات صعبة بشأن الوثيقة النهائية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أنذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأن الوقت ينفد، وحثها على تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد: بالنسبة لإيران الوقت ينفد، وعليهم أن يتحركوا بسرعة، وإلا فلن يبقى منهم شيء. ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عن ترامب قوله في أثناء مكالمة هاتفية: نريد إبرام صفقة، إنهم ليسوا في المكان الذي نريده، سيتعين عليهم الوصول إلى هناك وإلا سيتعرضون لضربة قوية. ونقل موقع أكسيوس أيضا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا مع كبار مسؤولي الأمن القومي في غرفة العمليات يوم الثلاثاء لمناقشة الخيارات العسكرية. وأفادت وكالة أنباء فارس المقربة من السلطات الإيرانية يوم الأحد بأن الجانب الأمريكي قدم 5 شروط ردا على أحدث مقترحات قدمتها إيران. وذكرت الوكالة أن إيران طالبت بإنهاء الحرب على جميع الجبهات ولا سيما لبنان، ورفع العقوبات المفروضة عليها، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحرب، والاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز. وأفادت وسائل إعلام بأن واشنطن أعلنت عن 5 شروط، وهي عدم دفع أي تعويضات، وعدم الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ونقل 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب من إيران إلى الولايات المتحدة، والسماح لمجموعة واحدة فقط من المنشآت النووية الإيرانية بالبقاء نشطة، ووقف الحرب. ألقت الشرطة اليابانية القبض على زوجين في العشرينات من عمرهما للاشتباه بضلوعهما في هجوم مميت استهدف عائلة في محافظة شمال طوكيو، وبذلك يرتفع عدد من ألقي القبض عليهم إلى 6. ويعتقد المحققون أن شخصا آخر على الأقل قدم تعليمات للمشتبه بهم. واقتحم عدد من الأشخاص منزلا في بلدة كامينوكاوا بمحافظة توتشيغي يوم الخميس، ما أسفر عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 69 عاما طعنا بالسكين، وأصيب ابناها البالغان بجروح بعد عودتهما إلى المنزل من العمل في مزرعة. وألقت الشرطة القبض على تاكيماي ميو البالغة من العمر 25 عاما للاشتباه في ارتكابها جريمة سطو وقتل يوم الأحد، وهي من محافظة كاناغاوا بالقرب من طوكيو. وألقي القبض على المشتبه بها في فندق بمدينة يوكوهاما، وكانت في غرفة مع ابنتها البالغة من العمر 7 أشهر. وألقي القبض على زوجها في مطار هانيدا بطوكيو في وقت سابق من اليوم، وكان تاكيماي كايتو البالغ من العمر 28 عاما على وشك السفر إلى الخارج. وتعتقد الشرطة أن عصابة إجرامية مجهولة الهوية متنقلة ضالعة في القضية، وتطلق السلطات على هذه العصابات اسم توكوريو، وتستخدم هذه المنظمات وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد المهاجمين. وألقي القبض على 4 طلاب في المرحلة الثانوية يبلغون من العمر 16 عاما من محافظة كاناغاوا للاشتباه في ارتكابهم جريمة سرقة وقتل، ويعتقد أنهم الجناة. وتقول الشرطة إن 2 من الصبيان يدرسان في المدرسة ذاتها وفي نفس الصف الدراسي.
ويعتقد المسؤولون أن الزوجين اللذين اعتقلا يوم الأحد هما من أعطيا الطلاب الأوامر.

من المتوقع أن تواجه المفاوضات بشأن الوثيقة الختامية في اجتماع دولي لنزع السلاح النووي طريقاً وعراً مع دخول الاجتماع أسبوعه الرابع والأخير. وكان مؤتمر الأطراف لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية قد افتتح في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 27 من أبريل نيسان، وتعرف المعاهدة باسم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ويعمل المشاركون على صياغة وثيقة نهائية بناء على مسودة تم تقديمها يوم الأربعاء. وخلال المناقشات أعربت الدول غير النووية عن استيائها من عدم انخراط الدول النووية في محادثات نزع السلاح المنصوص عليها في المعاهدة. ويرجع الاستياء جزئيا إلى انتهاء معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية أو معاهدة نيو ستارت في شهر فبراير شباط. وكانت هذه الاتفاقية هي الوحيدة المتبقية لنزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وروسيا. وجاء في مسودة أولية للوثيقة النهائية أن المؤتمر يشير إلى المخاوف البالغة التي أعرب عنها إزاء الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، لكن مسودة يوم الأربعاء حذفت هذه الكلمات مما أثار رد فعل غاضبا من إيران. ومن القضايا الخلافية الأخرى اللغة المستخدمة لضمان سلامة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا وسط الغزو الروسي. وتعد الصياغة المتعلقة بإسرائيل وكوريا الشمالية مثيرة للجدل أيضا، فإسرائيل ليست طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بينما أعلنت كوريا الشمالية من جانب واحد انسحابها من المعاهدة عام 2003. والسؤال الآن هو ما إذا كان المندوبون سيتمكنون من اعتماد وثيقة بالإجماع في اليوم الأخير يوم الجمعة. دعا الرئيس التايواني لاي تشينغ تي إلى استمرار مبيعات الأسلحة الأمريكية، ويأتي هذا في عقاب تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن واشنطن قد تستخدمها كورقة ضغط تفاوضية فعالة في تعاملها مع بكين. وأشار لاي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد إلى أن الصين تصاعد ضغوطها العسكرية قرب تايوان، واصفا إياها بأنها السبب الجذري لعدم الاستقرار الإقليمي وتغيير الوضع الراهن. وأكد لاي أن شعب تايوان يسعى للدفاع عن الوضع الراهن، وأن ما يسمى بقضية استقلال تايوان غير موجودة. وقال إن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان والتعاون الأمني بين الجانبين عنصران أساسيان في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين. وقد أدلى ترامب بتصريح ورقة التفاوض في مقابلة مع قناة فوكس نيوز بثت يوم الجمعة بعد اختتام زيارته للصين، وكان قد التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين خلال الزيارة. قدمنا لحضراتكم مستمعين الأعزاء نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 12
0: ونتعلم كيفية ذكر انطباعنا أو شرح الأشياء.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا بطوكيو مع المصورة الصينية ميا، وقد توجهتا إلى مكان في المعبد لتوزيع أوماموري.
0: أوماموري كما قلنا هو التميمة أو الطلسم الذي يقال إنه يحمي صاحبه من المصائب أو يجلب له الحظ السعيد. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 12.
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあこれをください。
0: إليكم المعاني.
1: تام تلتقط طلسما مزودا بجرس صغير وتقول
0: هذا طلسم لطيف أليس كذلك؟
1: ميا توافقها الرأي قائلة
0: حقا إنه لطيف.
1: طلسم آخر شد انتباه تام
0: هذا أيضا جيد.
1: وإحدى موظفي المعبد تشرح لها
0: ذاك طلسم إمسبي
4: 800 ين になります
0: ثمنه 800 ين
1: ولكن تام لم تفهم الكلمة التي قالتها
5: إمس
1: فتوضح لها ميا قائلة
3: إمسبي 恋人ができるお守り
0: إمسبي طلسم لكي يكون لك صديق ترتبطين به
1: فتطلب تام من الموظفة أن تعطيها إياه
2: じゃあこれをください
0: إذن أعطيني هذا
1: اختارت أوماموري يجلب لها صديقا
0: نعم هناك أنواع عديدة من أوماموري فمنها ما يجلب مكاسب تجارية وما يحمي صاحبه من حوادث المرور وما يحقق النجاح في الدراسة العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي إنه طلسم لطيف أليس كذلك؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن انطباعاتكم إليكم معاني الكلمات أولا
6: كاواي
0: هي صفة معناها لطيف ومحبب
6: أوماموري
0: هو الطلسم أو التميمة كما تعرفون
6: ديس
0: هي خاتمة مهذبة للجملة المثبتة والمقطع الأخير
6: ني
0: يضاف بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي أهم نقطة في هذا الدرس هي كيفية استخدام الصفات الصفات التي تنتهي بالمقطع إي كما في الصفة
6: كاواي
0: تسمى صفات إي صفات إي يمكن إضافتها كما هي قبل الأسماء الموصوفة كما في العبارة
6: كاواي أوماموري
0: طلسم لطيف
1: ولكن ميا لم تستخدم الاسم الموصوف قالت فقط هونتو كاواي أي حقا لطيف
0: نعم صفات إي يمكن استخدامها كما هي بدون الموصوف كما في
6: كاواي

0: ويمكن أيضا أن نضيف بعدها
1: ですね
0: ونقول
1: かわいいですね
0: وعندئذ يكون الأسلوب مهذبا أكثر. بالمناسبة قالت تام في الحوار
1: これもいいですね
0: أي هذا أيضا جيد. وإي هنا هي أيضا صفة من صفات إي.
2: والآن استمعوا ورددوا
1: かわいい。かわいいですね。かわいいお守りですね。
0: تعالوا نستمع إلى نموذج آخر لحوار يدور بين شخصين في محل للهدايا.
3: 見て、このTシャツ。面白いですね。
0: إليكم المعاني.
3: 見て、このTシャツ。
2: انظر إلى هذا التيشيرت.
1: 見て.
0: هي صيغة ت من الفعل
1: 見る.
0: أي ينظر أو يرى. وتستخدم كأسلوب طلب دارج.
1: كونو
0: يعني هذا.
1: تي شيرت
0: هو قميص التي شيرت.
3: اوموشيروي ديسني.
2: إنه مثير للاهتمام.
0: هنا أيضا استخدمت للذكر الانطباع صفة من صفات إي التي شرحناها للتو.
1: اوموشيروي
0: هي صفة معناها شيق أو مثير للاهتمام. وأضيف في آخر الجملة المقطع ن بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي.
2: استمعوا ورددوا.
1: 面白い。面白いですね。
0: والآن جاء دوركم لذكر الانطباعات. ذهبتم إلى مخبز مشهور بخبزه اللذيذ واندهشتم من أن الخبز الذي رأيتموه في المحل أكبر بكثير مما تصورتموه وتريدون أن تقولوا إنه كبير، أليس كذلك؟ الصفة كبير هي
1: أوكي. أوكي.
0: كيف تكون الجملة؟
4: أوكي ですね. أوكي ですね.
0: مثال آخر. رأيتم محفظة جميلة في محل للهدايا ولكنكم مندهشون من أن ثمنها غال جدا. قولوا غالية، أليس كذلك؟ غالي الثمن يعني
1: تاكاي. تاكاي.
4: تاكاي ですね. تاكاي ですね.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وعبارة اليوم هي
5: これをください.
0: هذه الجملة
1: これをください.
0: تعني أعطني هذا.
1: ください.
0: يعني أعطني. يمكنكم استخدام هذه العبارة
1: これをください.
0: مع الإشارة إلى السلعة وقت التسوق أو إلى قائمة الطعام في المطعم. تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: これ可愛いお守りですね。本当可愛い。これもいいですね。それは縁結びのお守りです。800円になります。縁結び。縁結び。恋人ができるお守り。じゃあこれをください。
2: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحية. حوار اليوم يدور في معبد سنسوجي، واليوم في هذه الفقرة نتحدث عن المعابد البوذية والشنتوية في اليابان.
0: توجد في شتى أنحاء اليابان، سواء كنا في مدن كبيرة أو قرى جبلية نائية، الكثير من المعابد البوذية والشنتوية. المعابد الشنتوية مكرسة للآلهة اليابانية القديمة، وهناك أيضا معابد مكرسة للعقيدة البوذية التي جاءت إلى اليابان من القارة الآسيوية قبل نحو 1500 سنة.
2: أشهر معابد طوكيو هي معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا ومعبد ميجي جينجو الشنتوي.
0: معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا ومعبد ميجي جينجو الشنتوي.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 18 مايو أيار عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، ترامب يحث إيران على تقديم تنازلات قائلا الوقت ينفد. الشرطة اليابانية تلقي قبض على زوجين في قضية سطو وقتل. توقعات بمحادثات صعبة بشأن الوثيقة النهائية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أنذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأن الوقت ينفد، وحثها على تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد: بالنسبة لإيران الوقت ينفد، وعليهم أن يتحركوا بسرعة، وإلا فلن يبقى منهم شيء. ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عن ترامب قوله في أثناء مكالمة هاتفية: نريد إبرام صفقة، إنهم ليسوا في المكان الذي نريده، سيتعين عليهم الوصول إلى هناك وإلا سيتعرضون لضربة قوية. ونقل موقع أكسيوس أيضا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا مع كبار مسؤولي الأمن القومي في غرفة العمليات يوم الثلاثاء لمناقشة الخيارات العسكرية. وأفادت وكالة أنباء فارس المقربة من السلطات الإيرانية يوم الأحد بأن الجانب الأمريكي قدم 5 شروط ردا على أحدث مقترحات قدمتها إيران. وذكرت الوكالة أن إيران طالبت بإنهاء الحرب على جميع الجبهات ولا سيما لبنان، ورفع العقوبات المفروضة عليها، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحرب، والاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز. وأفادت وسائل إعلام بأن واشنطن أعلنت عن 5 شروط، وهي عدم دفع أي تعويضات، وعدم الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ونقل 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب من إيران إلى الولايات المتحدة، والسماح لمجموعة واحدة فقط من المنشآت النووية الإيرانية بالبقاء النشطة، ووقف الحرب. ألقت الشرطة اليابانية القبض على زوجين في العشرينات من عمرهما للاشتباه بضلوعهما في هجوم مميت استهدف عائلة في محافظة شمال طوكيو، وبذلك يرتفع عدد من ألقي القبض عليهم إلى 6. ويعتقد المحققون أن شخصا آخر على الأقل قدم تعليمات للمشتبه بهم. واقتحم عدد من الأشخاص منزلا في بلدة كامينوكاوا بمحافظة توتشيغي يوم الخميس، ما أسفر عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 69 عاما طعنا بالسكين، وأصيب ابناها البالغان بجروح بعد عودتهما إلى المنزل من العمل في مزرعة. وألقت الشرطة القبض على تاكيماي ميو البالغة من العمر 25 عاما للاشتباه في ارتكابها جريمة سطو وقتل يوم الأحد، وهي من محافظة كاناغاوا بالقرب من طوكيو. وألقي القبض على المشتبه بها في فندق بمدينة يوكوهاما، وكانت في غرفة مع ابنتها البالغة من العمر 7 أشهر. وألقي القبض على زوجها في مطار هانيدا بطوكيو في وقت سابق من اليوم، وكان تاكيماي كايتو البالغ من العمر 28 عاما على وشك السفر إلى الخارج. وتعتقد الشرطة أن عصابة إجرامية مجهولة الهوية متنقلة ضالعة في القضية، وتطلق السلطات على هذه العصابات اسم توكوريو، وتستخدم هذه المنظمات وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد المهاجمين. وألقي القبض على 4 طلاب في المرحلة الثانوية يبلغون من العمر 16 عاما من محافظة كاناغاوا للاشتباه في ارتكابهم جريمة سرقة وقتل، ويعتقد أنهم الجنات. وتقول الشرطة إن 2 من الصبيان يدرسان في المدرسة ذاتها وفي نفس الصف الدراسي.
ويعتقد المسؤولون أن الزوجين اللذين اعتقلا يوم الأحد هما من أعطيا الطلاب الأوامر.

من المتوقع أن تواجه المفاوضات بشأن الوثيقة الختامية في اجتماع دولي لنزع السلاح النووي طريقا وعرا مع دخول الاجتماع أسبوعه الرابع والأخير. وكان مؤتمر الأطراف لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية قد افتتح في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 27 من أبريل نيسان. وتعرف المعاهدة باسم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ويعمل المشاركون على صياغة وثيقة نهائية بناء على مسودة تم تقديمها يوم الأربعاء. وخلال المناقشات أعربت الدول غير النووية عن استيائها من عدم انخراط الدول النووية في محادثات نزع السلاح المنصوص عليها في المعاهدة. ويرجع الاستياء جزئيا إلى انتهاء معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية أو معاهدة نيو ستارت في شهر فبراير شباط. وكانت هذه الاتفاقية هي الوحيدة المتبقية لنزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وروسيا. وجاء في مسودة أولية للوثيقة النهائية أن المؤتمر يشير إلى المخاوف البالغة التي أعرب عنها إزاء الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، لكن مسودة يوم الأربعاء حذفت هذه الكلمات مما أثار رد فعل غاضبا من إيران. ومن القضايا الخلافية الأخرى اللغة المستخدمة لضمان سلامة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا وسط الغزو الروسي. وتعد الصياغة المتعلقة بإسرائيل وكوريا الشمالية مثيرة للجدل أيضا، فإسرائيل ليست طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بينما أعلنت كوريا الشمالية من جانب واحد انسحابها من المعاهدة عام 2003. والسؤال الآن هو ما إذا كان المندوبون سيتمكنون من اعتماد وثيقة بالإجماع في اليوم الأخير يوم الجمعة. دعا الرئيس التايواني لاي تشينغ تي إلى استمرار مبيعات الأسلحة الأمريكية، ويأتي هذا في عقاب تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن واشنطن قد تستخدمها كورقة ضغط تفاوضية فعالة في تعاملها مع بكين. وأشار لاي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد إلى أن الصين تصاعد ضغوطها العسكرية قرب تايوان، واصفاً إياها بأنها السبب الجذري لعدم الاستقرار الإقليمي وتغيير الوضع الراهن. وأكد لاي أن شعب تايوان يسعى للدفاع عن الوضع الراهن، وأن ما يسمى بقضية استقلال تايوان غير موجودة. وقال إن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان والتعاون الأمني بين الجانبين عنصران أساسيان في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين. وقد أدلى ترامب بتصريح ورقة التفاوض في مقابلة مع قناة فوكس نيوز بثت يوم الجمعة بعد اختتام زيارته للصين، وكان قد التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين خلال الزيارة. قدمنا لحضراتكم مستمعينا الأعزاء نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 12
0: ونتعلم كيفية ذكر انطباعنا أو شرح الأشياء.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا بطوكيو مع المصورة الصينية ميا، وقد توجهتا إلى مكان في المعبد لتوزيع أوماموري.
0: أوماموري كما قلنا هو التميمة أو الطلسم الذي يقال إنه يحمي صاحبه من المصائب أو يجلب له الحظ السعيد. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 12.
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあこれをください。
0: إليكم المعاني.
1: تام تلتقط طلسما مزودا بجرس صغير وتقول
0: هذا طلسم لطيف أليس كذلك؟
1: ميا توافقها الرأي قائلة
0: حقا إنه لطيف.
1: طلسم آخر شد انتباه تام
0: هذا أيضا جيد.
1: وإحدى موظفي المعبد تشرح لها
0: ذاك طلسم إمسبي
4: 800 ينなります
0: ثمنه 800 ين
1: ولكن تام لم تفهم الكلمة التي قالتها فتوضح لها ميا قائلة
3: إمسبي 恋人ができるお守り
0: إمسبي طلسم لكي يكون لك صديق ترتبطين به
1: فتطلب تام من الموظفة أن تعطيها إياه
2: じゃあこれをください
0: إذن أعطيني هذا
1: اختارت أوماموري يجلب لها صديقا
0: نعم هناك أنواع عديدة من أوماموري فمنها ما يجلب مكاسب تجارية وما يحمي صاحبه من حوادث المرور وما يحقق النجاح في الدراسة العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي إنه طلسم لطيف أليس كذلك؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن انطباعاتكم إليكم معاني الكلمات أولا
6: كاواي
0: هي صفة معناها لطيف ومحبب
6: أوماموري
0: هو الطلسم أو التميمة كما تعرفون
6: ديس
0: هي خاتمة مهذبة للجملة المثبتة والمقطع الأخير
6: ني
0: يضاف بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي أهم نقطة في هذا الدرس هي كيفية استخدام الصفات الصفات التي تنتهي بالمقطع إي كما في الصفة
6: كاواي
0: تسمى صفات إي صفات إي يمكن إضافتها كما هي قبل الأسماء الموصوفة كما في العبارة
6: كاواي أوماموري
0: طلسم لطيف
1: ولكن ميا لم تستخدم الاسم الموصوف قالت فقط هونتو كاواي أي حقاً لطيف
0: نعم صفات إي يمكن استخدامها كما هي بدون الموصوف كما في
6: كاواي
0: ويمكن أيضاً أن نضيف بعدها
6: ديسني
0: ونقول
6: كاواي ديسني
0: وعندئذ يكون الأسلوب مهذباً أكثر بالمناسبة قالت تام في الحوار
6: كوريموي ديسني
0: أي هذا أيضاً جيد وإي هنا هي أيضاً صفة من صفات إي
1: والآن استمعوا ورددوا
6: كاواي كاواي ですね كاواي أوماموري ですね
0: تعالوا نستمع إلى نموذج آخر لحوار يدور بين شخصين في محل للهدايا
7: 見て、この T シャツ。
8: 面白いですね。
0: إليكم المعاني.
7: 見てこの T シャツ.
1: انظر إلى هذا التيشيرت.
6: 見て.
0: هي صيغة ت من الفعل
6: 見る.
0: أي ينظر أو يرى. وتستخدم كأسلوب طلب دارج.
6: この.
0: يعني هذا.
6: T シャツ.
0: هو قميص التيشيرت.
8: 面白いですね.
1: إنه مثير للاهتمام.
0: هنا أيضا استخدمت للذكر الانطباع صفة من صفات إي التي شرحناها للتو.
6: 面白い.
0: هي صفة معناها شيق أو مثير للاهتمام. وأضيف في آخر الجملة المقطع ن بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي.
1: استمعوا ورددوا.
6: 面白い. 面白いですね.
0: والآن جاء دوركم لذكر الانطباعات. ذهبتم إلى مخبز مشهور بخبزه اللذيذ واندهشتم من أن الخبز الذي رأيتموه في المحل أكبر بكثير مما تصورتموه وتريدون أن تقولوا إنه كبير، أليس كذلك؟ الصفة كبير هي
6: أوكي. أوكي.
0: كيف تكون الجملة؟
9: أوكي ですね. أوكي ですね.
0: مثال آخر. رأيتم محفظة جميلة في محل للهدايا ولكنكم مندهشون من أن ثمنها غال جدا. قولوا غالية، أليس كذلك؟ غالي الثمن يعني
6: تاكاي. تاكاي.
9: تاكاي ですね. تاكاي ですね.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وعبارة اليوم هي
2: これをください.
0: هذه الجملة
6: これをください.
0: تعني أعطني هذا.
6: ください.
0: يعني أعطني. يمكنكم استخدام هذه العبارة
6: これをください.
0: مع الإشارة إلى السلعة وقت التسوق أو إلى قائمة الطعام في المطعم. تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁
3: 結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
10: トラベルガイド.
1: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحية. حوار اليوم يدور في معبد سنسوجي، واليوم في هذه الفقرة نتحدث عن المعابد البوذية والشنتوية في اليابان.
0: توجد في شتى أنحاء اليابان، سواء كنا في مدن كبيرة أو قرى جبلية نائية، الكثير من المعابد البوذية والشنتوية. المعابد الشنتوية مكرسة للآلهة اليابانية القديمة، وهناك أيضا معابد مكرسة للعقيدة البوذية التي جاءت إلى اليابان من القارة الآسيوية قبل نحو 1500 سنة.
1: أشهر معابد طوكيو هي معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا ومعبد ميجي جينجو الشنتوي.
0: معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا ومعبد ميجي جينجو الشنتوي. ومن بين المعابد الشهيرة أيضا معبد تودايجي البوذي في نارا الذي يشتهر بتمثال بوذا العظيم، ومعبد إيزومو تايشا الشنتوي بمحافظة الشيمانة المعروفة كأرض الأساطير. وبما أن المعابد الشهيرة عادة ما تزدحم بالزوار، نقترح أن تذهبوا في الصباح الباكر بعد فتح أبوابها مباشرة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 18 مايو أيار عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، ترامب يحث إيران على تقديم تنازلات قائلا الوقت ينفد. الشرطة اليابانية تلقي قبض على الزوجين في قضية سطو وقتل. توقعات بمحادثات صعبة بشأن الوثيقة النهائية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أنذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأن الوقت ينفد، وحثها على تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد: بالنسبة لإيران الوقت ينفد، وعليهم أن يتحركوا بسرعة، وإلا فلن يبقى منهم شيء. ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عن ترامب قوله في أثناء مكالمة هاتفية: نريد إبرام صفقة، إنهم ليسوا في المكان الذي نريده، سيتعين عليهم الوصول إلى هناك وإلا سيتعرضون لضربة قوية. ونقل موقع أكسيوس أيضا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا مع كبار مسؤولي الأمن القومي في غرفة العمليات يوم الثلاثاء لمناقشة الخيارات العسكرية. وأفادت وكالة أنباء فارس المقربة من السلطات الإيرانية يوم الأحد بأن الجانب الأمريكي قدم 5 شروط ردا على أحدث مقترحات قدمتها إيران. وذكرت الوكالة أن إيران طالبت بإنهاء الحرب على جميع الجبهات ولا سيما لبنان، ورفع العقوبات المفروضة عليها، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحرب، والاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز. وأفادت وسائل إعلام بأن واشنطن أعلنت عن 5 شروط، وهي عدم دفع أي تعويضات، وعدم الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ونقل 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب من إيران إلى الولايات المتحدة، والسماح لمجموعة واحدة فقط من المنشآت النووية الإيرانية بالبقاء نشطة، ووقف الحرب. ألقت الشرطة اليابانية القبض على زوجين في العشرينات من عمرهما للاشتباه بضلوعهما في هجوم مميت استهدف عائلة في محافظة شمال طوكيو، وبذلك يرتفع عدد من ألقي القبض عليهم إلى 6. ويعتقد المحققون أن شخصا آخر على الأقل قدم تعليمات للمشتبه بهم. واقتحم عدد من الأشخاص منزلا في بلدة كامينوكاوا بمحافظة توتشيغي يوم الخميس، ما أسفر عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 69 عاما طعنا بالسكين، وأصيب ابناها البالغان بجروح بعد عودتهما إلى المنزل من العمل في مزرعة. وألقت الشرطة القبض على تاكيماي ميو البالغة من العمر 25 عاما للاشتباه في ارتكابها جريمة سطو وقتل يوم الأحد، وهي من محافظة كاناغاوا بالقرب من طوكيو. وألقي القبض على المشتبه بها في فندق بمدينة يوكوهاما، وكانت في غرفة مع ابنتها البالغة من العمر 7 أشهر. وألقي القبض على زوجها في مطار هانيدا بطوكيو في وقت سابق من اليوم، وكان تاكيماي كايتو البالغ من العمر 28 عاما على وشك السفر إلى الخارج. وتعتقد الشرطة أن عصابة إجرامية مجهولة الهوية متنقلة ضالعة في القضية، وتطلق السلطات على هذه العصابات اسم توكوريو، وتستخدم هذه المنظمات وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد المهاجمين. وألقي القبض على 4 طلاب في المرحلة الثانوية يبلغون من العمر 16 عاما من محافظة كاناغاوا للاشتباه في ارتكابهم جريمة سرقة وقتل، ويعتقد أنهم الجناة. وتقول الشرطة إن 2 من الصبيان يدرسان في المدرسة ذاتها وفي نفس الصف الدراسي.
ويعتقد المسؤولون أن الزوجين اللذين اعتقلا يوم الأحد هما من أعطيا الطلاب الأوامر.

من المتوقع أن تواجه المفاوضات بشأن الوثيقة الختامية في اجتماع دولي لنزع السلاح النووي طريقا وعرا مع دخول الاجتماع أسبوعه الرابع والأخير. وكان مؤتمر الأطراف لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية قد افتتح في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 27 من أبريل نيسان. وتعرف المعاهدة باسم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ويعمل المشاركون على صياغة وثيقة نهائية بناء على مسودة تم تقديمها يوم الأربعاء. وخلال المناقشات أعربت الدول غير النووية عن استيائها من عدم انخراط الدول النووية في محادثات نزع السلاح المنصوص عليها في المعاهدة. ويرجع الاستياء جزئيا إلى انتهاء معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية أو معاهدة نيو ستارت في شهر فبراير شباط. وكانت هذه الاتفاقية هي الوحيدة المتبقية لنزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وروسيا. وجاء في مسودة أولية للوثيقة النهائية أن المؤتمر يشير إلى المخاوف البالغة التي أعرب عنها إزاء الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، لكن مسودة يوم الأربعاء حذفت هذه الكلمات مما أثار رد فعل غاضبا من إيران. ومن القضايا الخلافية الأخرى اللغة المستخدمة لضمان سلامة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا وسط الغزو الروسي. وتعد الصياغة المتعلقة بإسرائيل وكوريا الشمالية مثيرة للجدل أيضا، فإسرائيل ليست طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بينما أعلنت كوريا الشمالية من جانب واحد انسحابها من المعاهدة عام 2003. والسؤال الآن هو ما إذا كان المندوبون سيتمكنون من اعتماد وثيقة بالإجماع في اليوم الأخير يوم الجمعة. دعا الرئيس التايواني لاي تشينغ تي إلى استمرار مبيعات الأسلحة الأمريكية، ويأتي هذا في عقاب تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن واشنطن قد تستخدمها كورقة ضغط تفاوضية فعالة في تعاملها مع بكين. وأشار لاي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد إلى أن الصين تصاعد ضغوطها العسكرية قرب تايوان، واصفاً إياها بأنها السبب الجذري لعدم الاستقرار الإقليمي وتغيير الوضع الراهن. وأكد لاي أن شعب تايوان يسعى للدفاع عن الوضع الراهن، وأن ما يسمى بقضية استقلال تايوان غير موجودة. وقال إن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان والتعاون الأمني بين الجانبين عنصران أساسيان في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين. وقد أدلى ترامب بتصريح ورقة التفاوض في مقابلة مع قناة فوكس نيوز بثت يوم الجمعة بعد اختتام زيارته للصين، وكان قد التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين خلال الزيارة. قدمنا لحضراتكم مستمعينا الأعزاء نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة.

0: اليوم نقدم لكم الدرس 12
1: ونتعلم كيفية ذكر انطباعنا أو شرح الأشياء.
0: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا بطوكيو مع المصورة الصينية ميا، وقد توجهتا إلى مكان في المعبد لتوزيع أوماموري.
1: أوماموري كما قلنا هو التميمة أو الطلسم الذي يقال إنه يحمي صاحبه من المصائب أو يجلب له الحظ السعيد. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 12.
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあこれをください。
1: إليكم المعاني.
0: تان تلتقط طلسما مزودا بجرس صغير وتقول
1: هذا طلسم لطيف أليس كذلك؟
0: ميا توافقها الرأي قائلة
1: حقا إنه لطيف.
0: طلسم آخر شد انتباه تام
1: هذا أيضا جيد.
0: وإحدى موظفي المعبد تشرح لها
1: ذاك طلسم إمسبي
4: 800 ين になります
1: ثمنه 800 ين.
0: ولكن تام لم تفهم الكلمة التي قالتها فتوضح لها ميا قائلة
5: إمسبي 恋人 ができる お守り
1: إمسبي طلسم لكي يكون لك صديق ترتبطين به.
0: فتطلب تام من الموظفة أن تعطيها إياه.
2: جا كوري أو كداساي.
1: إذن أعطيني هذا.
0: اختارت أوماموري يجلب لها صديقا.
1: نعم هناك أنواع عديدة من أوماموري، فمنها ما يجلب مكاسب تجارية، وما يحمي صاحبه من حوادث المرور، وما يحقق النجاح في الدراسة. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي إنه طلسم لطيف أليس كذلك؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن انطباعاتكم. إليكم معاني الكلمات أولاً.
6: كاواي
1: هي صفة معناها لطيف ومحبب.
6: أوماموري
1: هو الطلسم أو التميمة كما تعرفون.
6: ديس
1: هي خاتمة مهذبة للجملة المثبتة. والمقطع الأخير
6: ني
1: يضاف بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي. أهم نقطة في هذا الدرس هي كيفية استخدام الصفات. الصفات التي تنتهي بالمقطع إي كما في الصفة
6: كاواي
1: تسمى صفات إي. صفات إي يمكن إضافتها كما هي قبل الأسماء الموصوفة كما في العبارة
6: كاواي أوماموري
1: طلسم لطيف.
0: ولكن ميا لم تستخدم الاسم الموصوف، قالت فقط هونتو كاواي أي حقا لطيف.
1: نعم صفات إي يمكن استخدامها كما هي بدون الموصوف كما في
6: كاواي،
1: ويمكن أيضا أن نضيف بعدها
6: ديسني
1: ونقول
6: كاواي ديسني،
1: وعندئذ يكون الأسلوب مهذبا أكثر. بالمناسبة قالت تام في الحوار
6: كوريموي ديسني
1: أي هذا أيضا جيد، وإي هنا هي أيضا صفة من صفات إي.
0: والآن استمعوا ورددوا
6: كاواي كاواي ですね كاواي お守り ですね.
1: تعالوا نستمع إلى نموذج آخر لحوار يدور بين شخصين في محل للهدايا.
7: 見て、この T シャツ。
8: 面白いですね。
1: إليكم المعاني.
7: 見て、この T シャツ。
0: انظر إلى هذا التيشيرت.
6: 見て。
1: هي صيغة ت من الفعل
6: 見る
1: أي ينظر أو يرى،
0: وتستخدم كأسلوب طلب دارج.
6: كونو
0: يعني هذا.
6: تي شيرت
0: هو قميص التيشيرت.
8: اوموشيروي ديسو نه.
0: إنه مثير للاهتمام. هنا أيضا استخدمت للذكر الانطباع صفة من صفات إي التي شرحناها للتو.
6: اوموشيروي
0: هي صفة معناها شيق أو مثير للاهتمام، وأضيف في آخر الجملة المقطع نه بغرض حث الآخر على الموافقة في الرأي. استمعوا ورددوا.
6: أموشيروي أموشيروي ですね.
0: والآن جاء دوركم لذكر الانطباعات. ذهبتم إلى مخبز مشهور بخبزه اللذيذ، واندهشتم من أن الخبز الذي رأيتموه في المحل أكبر بكثير مما تصورتموه، وتريدون أن تقولوا إنه كبير، أليس كذلك؟ الصفة كبير هي
6: أوكي. أوكي.
0: كيف تكون الجملة؟
5: أوكي ですね. أوكي ですね.
0: مثال آخر. رأيتم محفظة جميلة في محل للهدايا، ولكنكم مندهشون من أن ثمنها غال جدا. قولوا غالية، أليس كذلك؟ غالي الثمن يعني
6: تاكاي. تاكاي.
5: تاكاي ですね. تاكاي ですね.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي، وعبارة اليوم هي
2: これをください.
0: هذه الجملة
6: これをください.
0: تعني أعطني هذا.
6: ください.
0: يعني أعطني. يمكنكم استخدام هذه العبارة
6: これをください.
0: مع الإشارة إلى السلعة وقت التسوق أو إلى قائمة الطعام في المطعم. تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
7: 縁
5: 結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
6: トラベルガイド.
0: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحية. حوار اليوم يدور في معبد سنسوجي، واليوم في هذه الفقرة نتحدث عن المعابد البوذية والشنتوية في اليابان. توجد في شتى أنحاء اليابان، سواء كنا في مدن كبيرة أو قرى جبلية نائية، الكثير من المعابد البوذية والشنتوية. المعابد الشنتوية مكرسة للآلهة اليابانية القديمة، وهناك أيضا معابد مكرسة للعقيدة البوذية التي جاءت إلى اليابان من القارة الآسيوية قبل نحو 1500 سنة. أشهر معابد طوكيو هي معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا، ومعبد ميجي جينجو الشنتوي. معبد سينسوجي البوذي في أساكوسا ومعبد ميجي جينجو الشنتوي. ومن بين المعابد الشهيرة أيضاً معبد تودايجي البوذي في نارا، الذي يشتهر بتمثال بوذا العظيم، ومعبد إيزومو تايشا الشنتوي بمحافظة الشيمانه المعروفة كأرض الأساطير. وبما أن المعابد الشهيرة عادة ما تزدحم بالزوار، نقترح أن تذهبوا في الصباح الباكر بعد فتح أبوابها مباشرة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan. في الحلقة القادمة شيء ما سيطلق مستشعر هاروسان. ترى ما هو؟ كونوا معنا.